الحالي كل ما نروك لك الحالي ما بديش يسوي لك ما بوتن وما مدك صوت يصير راديو يسوي لك إنه استوديو راديو مسبي كل شينجا يوانيكا. Provincia sotto tuo nivo.

خرجوا ويلا بروفينسيو كارد القاد لكن راهني وكيما صومو هنا هنا ويلا كاي بروفينسيو تاع رؤيا صوت جواني وا الى بره امبولا ونيا سونيو كارد القاد انا انتظريو بروفينسيو زامازيا امو صوتو وكينا ما هو كما كان نيرانا هون هو ما بيتك صان ياسر راديو ونولو مو نيما كوا نيما كوا مسلو ودني الراديو عيو الراديو ما كورو الراديو نتيكلي الراديو نينينين الراديو الشيري تاكسي اشتا ويبا وراتو نترو مقارين بيرو ويلا كاو بروفينسيو زامبيز